طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية. باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية طلت الراية.

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء

للعالم سمعنا الصوت لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية

ظلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين.

وسحبه ولما سألوا الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي أي كحول.